0: आइए सामीन, सिलसिलावार बयान मुहर्रमुल हराम के मुतालिक मुफ्ती मोहम्मद साहब कादरी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया की ज़बानी समाअत कीजिए और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अलतकिया अलस्किया أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحابه كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت ثم أيهم قالت عمر قلت ثم أيهم قالت أبو عبيدة صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد سامعین محترم آج ہمارا عنوان ہے محبوب مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. پچھلی حدیث میں حدیث خلت میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور السلام کو کتنی محبت تھی وہ اس حدیث کے الفاظ سے آیا ہے. آج ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حضور السلام کی محبت کا عالم کیا تھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حضور السلام کے دل مبارک میں کیا مقام تھا وہ بتانے والے ہیں. اس لیے کہ ایک امتی کے لیے محبوب کی محبت سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے. یقیناً